0: حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وجرياته وأهل بيته أجمعين ولأرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا.

شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي.

وسلم شرف وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل القصى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسنين زين الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أربع ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله، ثم إلى رسلنا الإمام المهاجر محمد بن عيسى ووصوله وبروحهم، ثم إلى رسلنا الإمام المسلم العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ووصوله وبروحهم وجميع سادتنا أبي علوي، ثم إلى أروى ساداتنا الجلد المصطفى راسي أجمعين ووصوله وبروحهم، ثم إلى رسلنا الشيخ محمد بن علي مولى عيدين ووصوله وبروحهم، ثم إلى أروى جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض ومغاربها ووصولهم وبروحهم، من الله درجات من الجنة كثر مثوباتهم وضائب سنتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يحمينا بهم ويتم يوم الدين من الدين ويدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى رسلنا صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ووصوله وبروحهم، ثم إلى كافة عباد الله الصالحين والدنا مشايخنا بالدين ذوي الحقوق علينا وأموات على هذه البلدة من أهل الله إلى الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين أحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم بجمع شملهم على الهدى ويهدي بلا تيبينهم ويولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذي المواد من قريب وبعيد يلخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويطيق الأسد منا ومنكم سوله لهم ويرضي الله ورسوله يفتح علينا فضوء العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، الله يسلمهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوتارهم سالمين غانمين محظوظين مرزوقين، يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راضٍ عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.

وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى روي أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين علماء العاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما إلى أرواح من قرأناها هنا بسبب مسند الله.